0: من مقام الصبا إلى مقام النهاوند إلى مقام الكردي أو مقام الحجازي. فينا بنعمل
1: يعني ممكن لو أخذنا مثلا حاجة زي مثلا البياتي، ممكن نعمل من البياتي مثلا ونروح حتة كده صبا، بعد شوية ممكن بعدها نطلع راس، زي أغنية عندنا مشهورة هنا اسمها أما براوة. اوكي، دي
0: اوكي
1: مشهورة قوي الأغنية دي. فلما أنا أقول مثلا البياتي وأقول مثلا
0: الله
1: لو انا جيت خدت نفس البوزيشن، ثانك يو، لو خدت نفس البوزيشن شويه مبتسم ده عشان اليا على السيلاب يا
0: يا
1: بنلاقي نفسنا احنا بنفتح البوزيشن بتاع اللبوش كده يا فوق، يعني عشان نكون يعني بالعربي بنقولها مسلطانين الدرجة، أو بنقولها بالظبط بالظبط زي ما احنا مطلوب نقولها، فتبقى يا ومنها نغني أما، نفس البوزيشن يديني نفس الكالر بتاع الصوت، أما براوة براوة، لأنه البياتي في الأغنية دي تحسي إن هو بيضحك شوية،
0: ايوه
1: فلازم نفتح البوزيشن بشكل لطيف. في نفس الأغنية بعد شوية بيجي صبا، الصبا شوية حزين،
0: ايوه
1: فالبوزيشن بيتقفل شوية صغيرين عشان يعبر عن الحزن والضعف، فبنقول يا ناس لوموني فلو انا قفلت بس البوزيشن واديت باور اقل، بلاقي نفسي ان انا بقول المقام by default صح من غير ما افكر فيه. بعد ما قلت اما براوة يا دي البياتي بيضحك، هلم شوية واقلل باوري واقول يا ناس لوموني، الاقي نفسي بعبر صح لان انا حضرت البوزيشن كله صح، عملت باور بتاعي مظبوط، عملت الاتجاه بتاع النغم مظبوط، وطبعا في الفيديوز بيبقى باين بقى الصورة، فبيبقى واضح البوزيشن اكتر من كده شوية. بعدين بعد شوية بطلع في نفس الأغنية الراست، الراست مقام قوي قوي، مقام مسلطن قوي قوي قوي، فلما أقول بحلم وأغني بتلاقي حضرتك فتحتي البوزيشن قوي قوي علشان تعبري عن القوة بتاعت الراست ده، فتحتي البوزيشن علشان تكوني مسلطنة قوي في الراست. بيصاحب كل ده ان انا عضلات بطني بتكون معايا بشكل قوي قوي عشان كله يعمل سبورت لبعضه، ما يبقاش حاجة يعني لو انا فتحت البوزيشن ولكن ما عملتش السبورت ببقية العضلات بتاعتي هيطلع الصوت ناقص في حاجة، لان هي حاجة زي كلهم معتمدين على بعضهم. فلما انا اقول يا راري را را را را حنين بياتي وري را را ري را را صبا ورا لا لا ري را قوي
0: الله،
1: قوي هجيب الرصد،
0: واو.
1: فاهماني؟
0: يعني فهماكي على يعني أتم معنى الكلمة، فهماكي فهماكي،
1: جميل.
0: واو، thank you so much, I understand now. لأني بعرف يعني عندي يعني 10، ما نقولش 10 كتير، 10% من فهم المقامات يعني كتير والله العظيم. يعني
1: جميل.
0: صبا بعرف مثلا انت أغنية صبا صبا ميزامي المقام الصبا نسيتهم، صبا مقام صبا مقام c'est un مقام un peu pessimiste. Par exemple, si tu me permets, docteur Samah, qui m'a ornit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nesitha,
1: أما براوة.
0: يعني كي ما ornit أم كلثوم
1: يس، هو صحيح
0: سلمت
1: اللي هو غلاب
0: معايا.
1: صبا. يس، تكلك معاك. اوكي،
0: ايوه، وفي البياتي، بياتي حلو، بياتي هو اللي فما مقام اخر، هو البياتي ميزامي مقام quand c'est pas comme ça, ben ça ben c'est pessimiste,
1: emotional.
0: emotional يعني حزين، والبياتي
1: انا
0: مزامي
1: شجن اكتر منه، مش لازم يكون حزين، شجن.
0: شجن. اوكي، والاخر المعروف الاخر فما مش الحجاز، النهاوند. النهاوند بيشبه البياتي.
1: النهاوند، لا، النهاوند بعيد خالص عن البياتي، بالعكس النهاوند بيشبه في السكيلز الغربية الماينر، السكيل الماينر سكيل، فبيكون